0: they will try.
1: Radio 98.1, أفضل في المساء.
2: Das war Arabisch. Radio 98.1, besser am Abend.